للبي سي ان بدينا ربح البرونز في الباور ليفتنج في لوسمبورغو. دين الجمعة وكل أكثر من 5500 ستودنت جديد داو لونيفرسيتا تاع مالطا كيف داو فريشرز ويك. انترسانت يافنا الليكتشرز بداو 8 اكتوبر واحنا بالمثل لازم نكون بريزنتي من زوما اوغوري للكل من بدا كابيتلو جديد. نايلو براسة كبيرة للايزاك كاميليري ليبرتو اللي عمل 33 ابزا لورا فلايرو بزوج منوتي و10 سكوندي باش يتشلبرا له 33 سنة وكسب ريكورد ريكونوشوت من The Malta Records. براسة كبيرة ايزاك ويركف للجمعة للبردي متاي ارو البردي اربطي بوهر زوما قد بيانا نعمل هادي نعمل دل سامر سولت ابزا لورا فلاريا متاي جيت نعمل تا 29 جيفير ناسب I can beat il-ħin ta' Isaac Kamilleri li merta. Issa naraw iżomma diġuqa naraw. Ma dak kienu l-aħbarijiet pożittivi ta' kuljum. Mit-tnejn sal-ġimgħa hawnhekk fuq Bejzi fis-7 u nofs Malta this morning. Għalissa